لله. على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على كل شيء ما نقدر

بالله استغفر الله. سكتوا إسراء الدين المريد مربي سيدنا حاج محمد بن سيد الفاهم مالك بخار با وكان سمباي دمباي مدد هابا.

انسان في الدين يا عيال قفي داك المختار محمد الحميد بن مولاي ودو بيته تلو مامود آمود سنبوك ابراهم يتكد ياسم برمبل جم جم سرقان مكبين جم البركة نلاو مسيتي كير خادم وبرنمي جاودي جوي وليمي اجنر اجنر حاتمي چپن دي جاسة اجنر وي مامود بيبنا وي ننغو دو كل بني راجعي بقى فور فون توا تان همار مامود سامبا عبد سامبا پاري او دو ويسه كيشي كيبي دي سامبا پاري او بولي دو اليه دي بلزيك او دي كلال اكاسي گريز ويسه او پل اسكونا الحج محمود الحج سامبا لويل پن مالك مودي سيكين دونگو آدي حكو نمي مبو الحاج محمود الحاج محمد پاري ماره اندي او بوري جاگالي او بوري باركي او بوري اندكار او بوري نانيكال البركة غاي دي البركة نالبي دي البركة جاودي دي البركة اوجو ناجي دي سو توكي لما عمري كيواني

الحاج ابراهيم الفنساج ومرتين وكردرمان وزمان درمان برك يرو قالو تشاجي دمبا هاو اودو ويري تان حمي قالو بولو ولا بيا محمد كرام عيسر ميمون البركه نلاو ما ساندري جو 1,750,000 كوبين نيامي ان وندي تدونغا

الحاج محمد البشير كان بري مدينه نجاج اوريتو ولي نجاتي كني مسرومانيا نكو بيدل دانا كوي ليدي اولاندا

بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وقوموا ولو يجي الهجي سيد محمد السليم تورسان.

الله من نفسه الله بعد ولي أصبح لي رسالة وأصبح لي يبتعي نبنه وبراك ولي أصبح لي دادي هل يجب مصاجر هالي نقدر يكون جيرون لينه ويبقى لك أخي جيدي ما واريد

الصادقين هرب سوال دايك من الدنيا من الظهار من الظهر وهون بيها صاحب لي مجد نكوشين ويا الله جي مكة دي الله جي سلم دي هي رابع جالي من هنو قال قولك يا رضا دي مي كاري سوا مي كاري سوا مي كاري سوا تبقوا بجوان قولك تي بجوان الله

خدني جاي جم دو قار مرجاب يا سباد سمام صف جو دنيا بنجو جل برق يو بندير صف مزيزان فريجو مرم كده جو زلدم يو

بسم الله استغفر الله. سكتوا اسراء الدين المريد مربي سيدنا هاج محمد بن شيد الفاهم مالك بوغاربا وكان سمباي دمباي مدد ذهبا

يقكم ربي النباب ذكر فال مجور خديثة جاي خديثة ياي بندن خديثة بندن خديثة تاولو ما سامب ميو بنشور ميموي وطور ما جيشور سنغالو يبنجي جاي ما سامب ما جنشور ميموي وطور ما جنشور